0: شوف الله يخليك إذا ما إذا ما تنساد إذا ما تدوز السوق شوف لك السنة والجمع ديال الكرافان ولا شي ناس اللي يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد
1: Je parlerai de nous au singulier.